0: جاز روك شرقي مغربي. حين تلتقي الإيقاعات تختفي التصنيفات. أنفوزيون مع محمد البدوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 5:30 مساء على ميديا.
1: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
2: 12h30 13h30 le grand journal Alicia Miami.
3: 13h28, dans quelques instants, un nouveau point sur l'actualité avec une nouvelle synthèse. Juste avant ça, on jette un œil aux couleurs du ciel.
4: Au Maroc.